روح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان

0: لعزك للك ليافا لعكا لبيت لحم للقدس لبيت جالا لغزة لوين؟
1: جور
0: عجور.

أمشي أهرول أركض أصعد أنزل أصرخ أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطئ أهوي أخف أجف أسير أطير أرى لا أرى أتعثر أصفر أخضر أزرق أنشق أجهش أعطش أتعب أزهب أسقط غنط أركض أنسى أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهفي أهلوس أهمس أصرخ لا أستطيع أئن أجن أضل أقل وأقفر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى عليّ.